از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

بينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بير پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخوبدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

وزي داك تمسري بجوا ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريجي

سينما بو وكب بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيدن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جيانه يان

0: بكري
1: يا فندم.
0: طيارة كنا بلاصاخهم كبش يجي اخو سيسي بلا قطعة الشاي خش بكري بيت الشركي هاي بكري مهني.
2: لا بلا شريراني ما عم جاي خلي يسوي قهوة قهوة.
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلالة
1: قول
0: وتقول الجلالة زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

incroyable. عيد البراء قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

از معلم خراب. عيد البراء قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيطنامي سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك شياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمار

ديالي القوري خوستك كواية قريبل يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية قريبل هقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانة تمام

0: سيد الشابي هلا وربك في غان درزي مقرانا اي برابرينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتن جلين وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چارها ورمد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبو هرشو شقا

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مروراً بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادلانية والتركمانية والسرية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنويا مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

أربيل يسوده الهدوء الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

0: السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول
1: طبقة المياس. هنسمعها بصوت برواز حسين من كردستان العراق.

0: لحظة لحظة،
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يابا أقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، أنت إحساسك يجب أن يدرس. إحساسك يموتني، أنا يموتني إحساسك. لازم إحساسك هذا يأخذونه ويدرسونه في المدارس. أحسنتي برواز، أحسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة برواز. أنت من يوم اللي قدمتي لعرب آيدل أسعدنا. أول شيء أنك أنت موهبة جيدة، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم، عم تفهمي كلامي؟ أوكي. أسعدنا بالبداية بأنك أنت موهبة جيدة، وأسعدنا أكثر أنك أنت جاي من كردستان العراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنه على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. أنت حبيت كتير المكس اللي عملتيه، كردي الأوف الأهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
3: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني، خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي.
3: بالكردي.

وزي داخت مسيري بجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوربون بساج خمان وكل

0: بالخشاي.
1: الشريفي قول لو تقول الشريفي زيدي خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة.
2: شريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاقي شوي بطفزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة. قديش انت باورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرن ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة يوم وفانا دي بلخا قريجا

0: بياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خدامه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
2: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
1: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في هر دباري باهوزة چلا فقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهر عبقتين بر ببر حيف مخابن قد جاروا أميدانا نما يا بالدليل منه ميدان جبوه في

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزورا

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلي وشوفانا دي دي بلخا قريجي

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

بابي ما خي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كوسي جرقية تراب بسمنك مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيتر جانك جامير الرحاصل لك بوش بي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کونی مال بابته یه بکن که بحنه گزو خواه دنیا لکه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

وزيده ختم سري بجوا دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكل

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جترا مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جتوم جياني جي مرشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برخا قريش

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلهي وطوفان دي برخا قريش

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیلی شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلی من میدان جبو هر چو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره